اهلا وسهلا بكم في برنامج حياتنا. اذا لقيتونا بالصدفه اليوم مرحبا، واذا صرتم من مستمعينا كل خميس اهلا وسهلا بكم من جديد.

0: الجو بلش يتحسن والصيف جاي، العطلة قربت والعيد كمان قرب، فإن شاء الله أيام حلوة جاية علينا جميعا. وكالعادة كل خميس الساعة 6 بنفوت على بيوتكم كضيوف.
1: محتاج لكل اللي فيك، خليني في حضنك، قربني لك وريني شكل الغرام في عينك، خليني معاك.
0: نفوت على بيوتكم كضيوف، فإذا كنت بالمطبخ تحضري العشاء للعيلة أهلا بكي، وإذا قاعدين على السفرة صحة وهنا Welcome. إذا أنتوا بالسيارة راجعين من الشغل أو بالطريق، أو حتى إذا قاعدة مع كوب شاي بهدوء بعد يوم طويل، هذه الحلقة لإلك.

0: أنا اليوم مش لحالي، معي ضيفة مميزة جدا، امرأة عربية ملهمة رائدة أعمال، وقصتها بصراحة قصة كثير كثير من النساء ممكن يشوفوا جزء من نفسهم فيها. قصة قرارات صعبة، تحولات كبيرة، وشجاعة تبدأ من جديد. يمكن أجمل صدفة أنه أول ضيفة معي في برنامج اسمها إلهام، وكأن البرنامج من البداية عم يعلن عن رسالته بنفسه. معي اليوم الجميلة إلهام السلكاني. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك وردة. سعيدة أن يكون معك اليوم، لشرف أكيد أكون أول ضيوفك.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فأنا حابة أني أعرف عليك إلهام، بس حاسة أنه أنت راح تعرفينا أحسن على حالك، فقولي لي بالمختصر عن طفولتك، عن كيف وصلت لبريطانيا. تفضلي.
2: اسمي إلهام، مغربية عربية مقيمة في بريطانيا. طفولة special، يعني جد مميزة. من بعد نتكلموا فيها بتفاصيل. تحديات في الحياة، دراسة، عمل، يعني كانت حياة مليئة بالمغامرات إيجابية وسلبية، لكنها يعني كلها عندها دور وتأثير في تكوين شخصيتي. وبعد جاءت الفرصة أنه سبحان الله كتب ربي الحياة في هذا البلد الجميلة بريطانيا.
0: ممتاز. خبرينا شوي على طفولتك، على يعني شوي أكثر على كيف كبرتي، كيف أهلك، كيف كانت شخصيتك.
2: ما كانش طفولة سهلة، كانت طفولة ممكن نقول ناقصة بزاف عديد من الأشياء. يعني طفولة غير مكتملة، هذا بسبب طلاق الوالدين وأنا عندي عمر 3 سنوات. فمن بعد ما كبرت، أكيد من كتكون عند 3-4-5 سنوات أنت الطفل لا تعرف، يعني إذا ما تعرف شنو هو الطلاق ولا الوضع ولا. ولكن مع الوقت لما تكبر وتقارن وتشوف العيلة وتشوف الأعمام والخالات والأخوات والكوزنز، وتشوف أوكي عندهم فاميلي، عندهم أسرة، بعدين صرت قارن وبعدين صرت حس بالنقص. بس قبل ما تحس شيء لأنك ما تفهم، بعدك الطفل، بعدك عم تكون شخصيتك وفكرك وكل شيء. فأنا في هذه المرحلة الطفولة يعني قبل 10 سنوات كنت عادي، طفلة عادي الحمد لله، في وسط عائلة وكبرت عند جدتي. بس بعد 10 سنين صرت ألاحظ يعني تأثير الطلاق على شخصيتي.
0: أنت تحسي أكثر لما البنت توصل للمراهقة، تحس أنه محتاجة أمها أكثر تكون قريبة منها. I think
2: هو لما صار الطلاق كان صعب على الأم ديالي أنها تحتفظ بي أنا وأخي الكبير، بحكم أنها كانت صغيرة بدون شغل كل شيء. ففضلت أنه إحنا نكون مع جهة الأب، الأب وجد وجدة وكذا. فلا ألومها على هذا القرار، لأنه سبحان الله إحنا السيدات لما نكبر ونوعى أكثر نصير نعرف نفهم المرأة وشنو ممكن العراقيل أو التحديات اللي ممكن تمر فيها. فأنا ممكن في سن 15-16-17-18 كنت ألومها كتير مثلا، بس هل أنا امرأة متزوجة وأعرف الحياة وأسمع قصص وكل شيء، لا ألومها على قرار الطلاق، بس ألومها على الغياب. يعني 30 سنة عشت بدون أمي، ليست بسهلة أبدا. أبدا. ممكن أنك تعيشي 30 سنة بدون أب، وكمان صعبة لأنك الأب هو السند، لكن الأم هي كل شيء. ف
0: أظن أنه كل واحد في الدنيا عنده شيء يفوت عليه، ويعني هذه تحدياتك أنت اللي أنت يا إلهام حتى تكوني شخصيتك. فقولينا وش صار اللي حسيتي أنه كانت مرحلة تحول في حياتك؟
2: كيف قلت لك أن من بعد أنا عندي عمر 10 سنوات، يعني صرت يعني أفهم، وكانت مراهقة صعبة، يعني أفهم أنه أنا ناقصني شيء، ناقصني الحضن العائلي، ناقصني الأسرة، ناقصني السند والأم والحنان والعاطفة والحب، كل شيء يعني كان ناقص. رغم أني كنت في عائلة جدتي وجدي وعمامي وخوالي، عائلة كبيرة جدا، وعائلتي يعني أقدم لهم كل حب والشكر، كنقولوا وفوا وكفوا، يعني كل واحد قام بالدور دياله، رغم أنه ولا واحد فيهم مجبور أن يقوم بشيء، لكنهم كانوا دائما دعم العائلة لي. لكن فالأمور كانت تمام لحد صار عندي عمري 18 سنة. هنا كانت النقلة، هنا كانت النقلة الكبيرة. صار ظرف عائلي أكيد ما نقدرش نتكلم فيه بالتفاصيل، لكن ظرف اللي قلب الموازين، ظرف صعب جدا، ظرف عائلي. بعد ما كانت أوضاعي كلها تمام في العائلة، وكنت يعني مبسوطة وأدرس الحياة تمام وكل شيء الحمد لله، معنويا ماديا كل شيء تمام، هذا الظرف العائلي كان في بيت جدتي، فكنت أتحمل وأشارك عائلتي مع الوضع عشان يتدخلوا، لكن ما وصلتهم الصورة. ف يعني one second، صعب صعب أعبر هذا، لأن الفترة كانت كتير صعبة. الآن بحكي لك وعم أتذكر نفس المشاعر في هذيك اللحظة. المهم، ف سنة ونص، عام ونصف، وأنا يعني صابرة وأحاول وأقول ممكن هذا عادي، ممكن أتخطى، ممكن، بس وصلت مرحلة إنه لازم أخذ قرار.
0: القرار، قولينا على القرار، لأنه أنت طلبتي المساعدة، حاولتي إنه يجي حدا يساعدك وينقذك، فكان لازم تأخذي قرار وتنقذي نفسك.
2: هو سبحان الله دائما في أشياء تصير لأن عندها هدف، أو ربي يريد يوصلك لهذا الطريق. يعني ممكن أن الناس ما تدخلوا، هذه كانت مشيئة إلهية عشان أنا أختار طريق تاني، لأنه لو تدخلوا كان ممكن يتصلح الوضع وما تتغير حياتي. فأنا الآن بشوفها بنظرة إيجابية، لكن في عين المكان والحدث لما كان الموضوع صاير كنت أشوف الحياة الظلمة، يعني ابتلاء كبير عظيم يعني أوكي. فهذا القرار كان صعب أني أخذه، اللي هو ترك بيت عائلتي. وانت تعرفي احنا عرب ومسلمين وأعراف وتقاليد، مو احنا مو أوروبيين وبريطانيين، يعني البنت بعد 18 تروح تسكن وحدها، تدرس وحدها، تشتغل وحدها، لا ما عندنا. فأنا خذيت هذا القرار من أجل مصلحتي وصحتي النفسية والعقلية والجسدية، نعم أقصد كل كلمة، لأنه هذاك الظرف اللي كان عائلي أثر على نفسيتي بشكل كبير، وبالتالي أثر على دراستي. فبعد عام ونصف من الصبر وتفكير في الحلول ويعني كل المحاولات، قررت يعني أطلع من البيت، أكمل دراستي بس أسكن مكان تاني، وهنا بدأ التحدي.
0: يعني هي جاتك مع بداية الجامعة صحيح؟
2: Exactly. لما كانت عندي 18 نجحت في البكالوريا، يعني البكالوريا أوكي. فكان أول سنة في جامعة كنت أدرس اقتصاد. هو لما بدت السنة أنا كنت بعدني في بيت عائلتي وكان المشكل يعني مبلش، فكان يأثر على دراستي، كان نقاطي مو حلوة، كان كل شيء يعني ما يبشر من الخير مثل نقول. فإيه لما تركت البيت كنت في الجامعة أول سنة.
1: يعني هذه ساعدتك أنك تروحي مباشرة للسكن الجامعي، فكان كانت من ناحية يعني أسهل من أنك تروحي تأجري somewhere else.
2: لا هو هو مو سكن جامعي، هي مؤسسة تابعة للدولة خاصة بالطلبة المميزين، لا تقبل أي أحد في في سكن جامعي يعني ما شاء الله كبير وتابع للجامعة، ما دفعت له. هذا هذه مؤسسة كانت قريبة جدا من الجامعة، لكن رئيسها كان أصلا وزير تعليم في سابقا، وياخدوا رقم معين من الطلبة المتفوقين نقاطهم عالية، وشرط أساسي أنك تكون من مدينة أخرى، ما تكون من نفس المدينة، لأنك إذا أنت من نفس المدينة ليش تحتاج سكن. فسبحان الله كانت معجزة أنه تقبلت في هذه المؤسسة، لأنه ربي سبحان الله كان خطط لي خطوة خطوة، وأنا كنت فقط طبع صوتي الداخلي والحدث إلهام أعمل لي كده بعمل إلهام أسألي هنا بسأل. فهذه المؤسسة الرئيس تبعها كتير طيب طيب طيب، فكان صعب الوصول لإله، الإدارة كانت صعبة، وأنا هذه المؤسسة هما عندهم مكتبة، أنا كنت في الجامعة وكنت أروح للمكتبة أدرس، يعني المؤسسة عندهم مكتبة لتحت. عشان كده تعرفت على المؤسسة والأوضاع، بس كنت أشوف بنات ساكنين فيها، بس أنا ما كنت ساكنة فيها، أنا كنت عند عائلتي عائلتي. فسبحان الله يعني كنت متعودة على المكان، لأنه أروح للمكتبة اللايبرري. فسبحان الله لما قررت قلت ليش ما أسكن فيها وبعد عن المشاكل العائلية، فسبحان الله رحت للإدارة، ما سمحوا لي أتكلم مع الرئيس، يعني no way there is no chance. فسألت السكيورتي جارد، قال لي تريدي تحكي معه روحي هذه سيارته واستنيه، واستنيت 4 ساعات جنب سيارته، وإجا والله العظيم 4 ساعات وأنا واقفة. إجا وقلت له السلام عليكم أستاذ، أنا عندي ظروف عائلية وأنا متمسكة بدراستي، وأنا أريد بس راحة بال ومكان أستقر فيه أركز على دراستي،
1: مكان آمن.
2: مكان آمن، هو بيتي كان آمن، عائلتي كلها الأمان، بس هذا الظرف كان أصعب من طاقتي أتحمله، وكنت لوحدي، ما معي أبي ما معي أمي، يعني كان كل شيء صعب هذه المرحلة. فقال لي شنو أقدر ساعدك يعني من عشان يتدخل مع العائلة. قلت له لا لا أنا بس أريد مساعدة إذا ممكن أسكن في المؤسسة، أنا أعرف ما يقبله لأني أنا من نفس المدينة. قال لي أوكي بكرة تجي ساعة 8 راح يعطوك كل شيء.
1: الحمد لله ممتاز، كثير كثير متشوقة نسمع أكثر، وكلنا متشوقين نسمع أكثر، بس خلينا ناخذ بريك نسمع أغنية ونرجع.

0: wanted to tell you, since the very first day I saw you, I love you.
1: إلهام، بعد القرار الكبير اللي أخذتيه ورحتي على الجامعة، أحكينا الآن على كيف حسيتي الترانزيشن، هالمرحلة الانتقالية من بيت عائلتك لسكن جامعي، وكيف كنتي بتشتغلي ومع الجامعة، يعني كيف كانت كل مصاريفك، كل يعني الروتين تبعك، أحكينا شوي.
2: أوكي، سو أول شيء نحكي عليه هو لحظة أخذ القرار. كانت ليلة، أصعب ليلة في حياتي، عشت كتير من التحديات، لكن هذيك الليلة عمري ما أنساها أبداً أبداً أبداً، لأنه لما هذاك الأستاذ صاحب يعني رئيس المؤسسة لما قال لي أوكي come tomorrow الساعة 8، يعني فتح باب بالنسبة لي، باب نجاة، باب أمل، باب يعني فتح لي فرص. فلما جيت البيت ولازم أخذ القرار أني أطلع من البيت، وأنا بالنسبة لي يعني صعبة، صعبة جدا. أنا أعرف عائلتي، عائلة كبيرة، ما راح يقبلوا أو يرضوا، إحنا عائلة كذا كذا، كيف إلهام تروح تسكن في سكن مع الطلبة وعائلتها كبيرة وفي المدينة كلها، يعني أي عائلة ما راح تقبل أو ترضى. أوكي، فهذيك الليلة أتذكر نمت للساعة 3 الصبح، جمعت ملابسي، جمعت ماي سوت كيس، وشوف جالسة كده وشوف السوت كيس وعم فكر يعني I do it or I don't do it، أعملها ما أعملها، يعني هذا القرار أنه you do it or you don't do it أصعب شعور، لأنك تتحدى شخصيتك، تتحدى خوفك، تتحدى الأعراف، التقاليد، تحديت كل شيء في سبيل مستقبلي، في سبيل رغبتي في الدراسة بظروف حسنة، بنفسية حسنة، لأني أنا كان ممكن أضل في بيت عائلتي، بس النفسية كانت راح تكون كتير تعبانة، كتير كتير كتير، ممكن ما أتمم دراستي. المهم، فأتذكر هذه الليلة كان صعبة، أخذت القرار، نمت ساعتين، ثلاثة لخمسة الصبح، فقت خمسة وكان لازم أطلع من البيت، ما يسمعني حد. هذه كانت أصعب أصعب أصعب ليلة قلت لك، لأنه جدتي في البيت، كل شيء في البيت، أنا طلعت قبل ما يصحوا يعني. رحت ستريت لهذاك المكان لأنه هو قال لي جي 8 الصبح، ولقيت كل شيء ready for me، عطوني غرفتي بماي بلانكيت، ماي واردروب، you know.
1: يعني in a way الحمد لله أنك لقيتي لقيتي اللي وقف معاك، ولقيتي مخرج الخوف بتاعك، يعني ما هيش سهلة، ولا ما هي سهلة إلهام.
2: يا هي مو سهلة، لما طلعت وعائلتي عرفوا، لأنه صحوا وينس إلهام، وينها إلهام. كانت في سيدة مع عائلتي في البيت، قالت لهم، لأن قلت لها أنا طلعة، هي بكت لي، الكل بتبكي، قالت لهم إلهام راحت، فإجوا عندي المكان الجامعي، هو مستقل جامعي،

0: مؤسسة دار الطلبة، فحاولوا يقنعوني، البابا جاء، كل شيء جاء، ماي كوزنز، العائلة كلها جاء يحاولوا يقنعوني أرجع البيت. قلت لهم أنا والله العظيم لو كان في أمل صغير أني أرجع أرجع، بس أنا عام ونصف وأنا بشرح لكم ظروفي وشنو صاير يعني معي وهذا، فما حد فهمني. فأنا أخذ قرار ما في سبيل يعني مستقبلي ودراستي، وأنا بس أريد راحة بال يعني. بعد كده أسبوعين تقبلوا وخلص، فسكنت في هذا المؤسسة وبدت حياة جديدة، تشالنج جديد. شنو هو التشالنج؟ أنك تكوني المرأة والرجل، تكوني الاندبندنت اللي عمرها 18، تكوني الطالبة وأم وأب وأخت وطب أخا، كل شيء يعني، تطبخي لنفسك، تشتغلي، لازم أشتغل عشان هذه المؤسسة كان لازم تدفعي، هي مو مثل السكن الجامعي مجاني لأنه تابع للجامعة، بس هذه مؤسسة أنا قلت لك عندهم رسوم كنت أدفعها، لازم أدفع كل 3 أشهر، فكنت لازم أشتغل. ولأني أسطر على هذه الكلمة، لأني أخذت هذا القرار فتحملت مسؤوليتي، ما اتصلت أي أحد أنه أعطيني عشان أدفع مصاريف الكراء الطعام، لا أفل إذا حسيت إذا قلت لهم أعطوني يعني فشلتي. Yes. So أنا تحديت العيلة، تحديت كل شيء، I will do it myself بنفسي، أو يعني I will do it myself. There is no other option. That's it. وياها كانت صعبة مرحلة، كانوا أيام
1: كنا الآن خدتي القرار وأنتي ساكنة الآن في مكان اللي أنت مرتاحة فيه نفسياً، صح أنه الآن تشتغلي أكثر ومسؤولة، عندك مسؤولية أكثر، بس أحكينا الآن على الروتين تاعك بين الجامعة، لأنه في أكيد في طلبة يسمعونا حتشجعيهم شوية بين الحياة والشغل والجامعة والامتحانات، وأحكينا شوية على هالمرحلة.
0: هي أكيد مرحلة تريد شجاعة وانضباط يعني، لأنه كنت في الجامعة أدرس بارت تايم يعني يكون بس نص اليوم مو اليوم فل، فكنت أشتغل البارت تايم يعني، وأي شغل مناسب مع دراستي كنت أقبله. أنا كنت أدرس اقتصاد وبزنس مانجمنت، بس اشتغلت عند طبيب يعني، أنا ما كان عندي هدف ألاقي شغل يفيدني في my CV. For example, I just want to pay my rent and my food and my clothes. So yeah, اشتغلت في مدرسة سياقة أتذكر، وفي نفس الوقت أنا طالبة أدرس وامتحانات وكل شيء، و يعني درست اشتغلت يعني different jobs. في اللي طولت فيهم 3-4 شهور، في بس شهر، كانوا يعني part time jobs.
1: أكيد الطالبات والطلبة الآن يسمعونا حاسين فيك. إحنا رح نتوقف شوي نأخذ break، ورح تحكينا لما نرجع عن وصولك لبريطانيا ورحلتك وكيف جيتي لبريطانيا، إحنا جدا جدا متشوقين.

0: متحمسة أنا إلهام نعرف كيف جيت بريطانيا. أحكي لنا قصتك كيف؟
1: بالنسبة للقصتي كيف سبحان الله صار النصيب وجيت بريطانيا، كيف قلت لي قبل أني كنت أشتغل أي فرصة تجيني أشتغل مع دراستي، أدرس أشتغل أدرس أشتغل. فآخر وظيفة اشتغلتها كانت في الأول كانت ريسبشنست في هوتيل، يعني كنت على ريسبشن. هم يعرفوا أني أنا أدرس اقتصاد ومحاسبات، فكنت كثير أخذ جانب الريزرفيشنز ومع الحسابات، يعني حسابات اليوم. بس سبحان الله يعني أنا شخص كثير مخلص عن شغلي، يعني ما عندي كذب ولا غش أبدا، فكنت أقوم بشغلي على أكمل وجه مثل يقولوا. فصاحبة الهوتيل هي كانت برتغالية الله يذكرها بالخير، يعني حبت شغلي كتير. فمع الوقت أنا ترقيت للليفل مانجر، لأنه أنا كشفت لها المانجر اللي كان بينصب، يعني كان ما شاء الله، يعني عمل تروى على بنقول على ظهرها. فهي صارت تقفية أنا أكثر، صارت تقول لي ابعتي لي إيميل في هذا الإيميل مو هذا الإيميل، لأنه بتعرف أنه هو بيشوف هذاك الإيميل. فصارت بيننا ثقة وعلاقة جميلة. بالنسبة لي هذه كانت أجمل وظيفة وتجربة، لأنك صقلت شخصيتي من ناحية الدراسية والمهنية.
2: Skills.
1: Yeah. لأنه أنا كنت أدرس اقتصاد ومعاه بزنس مانجمنت، وأنا دخلت بس يعني ريسبشنست في الأول. بس سبحان الله يعني لما صرت مانجر، يعني صرت أتكلم يعني مثلاً للهوتيل أتشيك دي ستوك في الطعام في المطبخ في الموظفين، أنا أدفع لهم رواتب، صرت أخذ كل الجوانب كنت متكلفة بها. فأنا كنت يعني بالنسبة لي ست تشالنج، أوكي راح أعملها، I'm gonna do it، أوكي. بس سبحان الله هلا يعني سبحان الله لما أربط هذه الإكسبرينس مع إلهام ناو أحمد الله كثير، لأنه أعطتني تجربة كبيرة. تحملت مسؤولية في عمر أنا عندي 20 سنة تخيلي، وأنا أدير فندق يعني ليس بشيء سهل أبدا، وأتكلم لغات وتعامل مع وكالات سياحية وأخذ مواعيد وأشوف كل شيء، يعني كل شيء
2: يعني جهزتك أنك تشتغلي بالخارج يعني
1: yeah.
2: سبحان الله
1: yeah. فهذه الوظيفة سبحان الله كانت باب فعل جميل ورزق جميل. أنا سبحان الله اشتغلت فيها، يعني كان تركيزي على الشغل ودراسة، شغل ودراسة. من بعد دراستي صارت شوية ضغط، المهم كان لازم يعني أترك الشغل. فهي صاحبة الهوتيل أتذكر كانت تبكي، قالت لي نو ما راح لقي مثلك. قلت لها لا والله أنا have to go، أنا دراستي بالنسبة لي أول شيء، أنا تحديت عائلتي عشان دراستي. قالت لي اللي تريديه أنا أعمله، تريدي ضبط وقتك. قلت لها لما شفتها متمسكة فيها وتبكي وحسيت أنها يعني كتير كتير متشبتة بي لدرجة أنها ضعفت قدامها، يعني ما قدرت أقول لا. بس قلت لها والله دراستي ما درست. المهم قالت لي show me your time للدراسة، توقيت الدراسة وريتها، قالت لي أوكي هذا الوقت أنت تجي وتشتغلي، والوقت اللي أنت ما تكوني أنا راح أكون واقفة. قلت لها تمام. هذا كان بداية شهر 9، لأن قبل كان صيف كنت أشتغل، ما كانت عطلة
2: full time.
1: Yeah. قبل كان يعني ما في دراسة، كان عطلة صيفية فكنت أشتغل full time. Yeah. صار ضغط لما صارت الدراسة كمان والوقت يعني. فسبحانك يا إله، شوفي المعجزة، شوفي ربي كبير كيف ربي يسر لي يعني خطوة بخطوة. هو يعني ربي يريد يشوفني في مكان، فكيف هداني لهذا الطريق يعني إلهام ضلي، ما تقولي لا أوكي لأن رزقك رح يجي هون. فسبحان الله بعد 10 أيام بالضبط جاء زوجي وإجا للفندق عندنا and هو أنا ما كنت يعني أعرف هو مين ولا يعني إجا ضيف للهوتيل مع his cousin ابن عمه وصديقه اكتشفوا مراكش أول مرة. فهناك سبحان الله هو شافني أول شيء قال she will be my wife، يعني هذه راح تكون زوجتي، يعني شافني ما فكر شيء تاني قال يعني سبحان الله she is the one
2: from first sight.
1: yeah وسبحان الله. بس أنا لما شفته أنا سبحان الله لما شفته تعاملت عادي لأنه بالنسبة لي كان كأي زبون يجي للفندق. فجلس عندنا أسبوع، ففي الأسبوع هو كان عم يحاول يتكلم وما يتكلم وأنا يعني ولا هنا.
2: أنا في
1: إيه
2: ولا
1: إيه؟ أنا في إيه ولا إيه؟ أنا دراستي بلشت وأركض من الصباح لليل ماراثون، I swear is ماراثون من الصباح والليل أنا أركض. إذا عندي دراسة الصبح أدرس ومستريت من اليوني من الجامعة للشغل، أشتغل أشتغل أشتغل مثلاً 9-10 الليل أروح أنام، بكرة مثلاً دوام 8 دراسة ساعة 2 ظهر. just I have like a small break I eat something أكل شيء أروح أشتغل أو أروح أدرس على حسب التوقيت. فهو إجا في هذه الفترة فشافني كثير بزي، هو كان يقول لي هاي يعني يسألني أسئلة تافهة، يجي عند المكتب شنو تنصحيني أعمل إكسكورشن، أقول له روح الوكالة وضبط له مع أصدقائه يعني رحلة اكتشافية راحوا شلالات وكده. هذا من جانب شغلي يعني، بس هو كان يريد أي سبب يتكلم معي. فراح خلص الأسبوع رجع للبريطانيا هو أوكي باي باي، يعني بالنسبة لي عادي زبون إجا راح. بس هو أخذ رقمي من العمل. بعدين جاني بعد كده 4-5 أيام جاني مسج واتساب وقال لي هاي لك أنا اللي كنت في الأوتيل وهذا وهذا. أوكي قلت لي إيه تذكرتك تمام هذا ما. قال لي يعني شوفي I'm really serious وأنا شفتك حسيت شيء يعني حسيت بكليكت يعني we are like سبحان الله. هذا يعني هذا إحساس يجي من عند الله لما يكون شخص هو المكتوب، تحسي انه ما تفكري ما بتشوفي ما تسمعي، تحسي انه شيء يدفعك يعني يقولك say yes you know. سو انا قلت اتذكر يعني انا قلت انا ما اعرفك، انت جيت عندنا زبون انا ما اعرفك، اوكي ان شاء الله ارجع الشهر الجاي واشوف يعني اذا في شيء متوافق بيناتنا ان شاء الله خير. قال لي اوكي. في هذه الفتره اسبوعين كده 3 أسابيع كنا بنحكي كل يوم يعني عادي واتساب، فنتعرفنا كتير كتير بعدنا. فقال لي شوفي أنا جاي شهر 10 لأنه هو شهر 9 راح شهر 10 راجع. إجا شهر قال لي شوفي أنا جاي شهر 10 call your family تصلي بعيلتك و let's make it official يعني. قلت له أوكي. أنا حبيت أنه هو serious وأنا من النظرة الأولى من الأسبوع اللي كان معنا في الفندق حسيت إحنا بنقول في المغرب ولد الناس، ولد متربي محترم ما قلل حياء ولا عمل أي حركة ولا أي شيء وجنتلمان يعني تصرفاته يعني very gentleman. فسبحان الله إجا في شهر 10 وتعرف على العيلة وصار كل شيء official والخطبنا والحياة حلوة
2: على بريطانيا. ولازم تحكي لنا رح ناخذ بريك صغير وتحكي لنا على لما وصلتي بريطانيا تغير اللايف ستايل تبعك ولا كملتي في نفس اللايف ستايل.
1: تمام
2: رح نرجع.

0: يلا احكي لنا إلهام عن وصولك لبريطانيا وكيف كانت حياتك، كيف اندمجتي، يعني كيف حسيتي الفرق بين خليتي بلدك وجيتي عشتي هنا؟ احكي لنا شوي.
1: أكون صريحة معك، تشالنجز اللي عشتها في حياتي ولأني تغربت في بلدي من بيتنا، حسيت بريطانيا شيء عادي، يلا عادي مثل next day، يوم الثاني I swear it was like this.
0: كأنه جهزت يعني من قبل، سبحان يعني الله الرحلة تاعك
1: إيه؟
0: اللي فتت عليها كلها جهزاتك
1: حتى أي جهزاتك. أنا أشوف الناس مثلا، أحكي على العربيات والمغربيات مثلا، يجوا لهذا البلد أو أي بلد يعني غربة، يعني تكون صعبة لأنها تفترق على عائلتها. أنا عشت هذا التمزق، عشت قبل، فقويت هذا المناعة أنه I can live on my own، أقدر أكون لوحدي، اكتفيت بنفسي، فعشتها قبل. فسبحان الله تعرفت على زوجي، كتب الله جيت بريطانيا. I remember قبل ما أتزوجه حتى يعني نتفاهم على الأفكار والشخصية، وهو شاف روتيني وشافني يعني busy woman، أدرس أشتغل يعني always busy، لأنه أنا كتير طموحة، يعني إذا كان عندي بس يوم ما في شيء، ما عمل شيء، أحس بالذنب، أقسم لهلا now every day I have a routine، my calendar is full.
0: يعني اسمها
1: discipline. يعني تعيش مشان هدف وأهداف، وهذه أساس الحياة. عشان كده الناس اللي يجيهم اكتئاب لأنه ما عندهم أهداف. والله إذا عندك هدف تعيش بعندك أمل وطموح وسعيد وشغف، وكل يوم يجي وانت متأمل لبكرة. المهم فقلت له اوكي انا هذه شروطي، اني اجي لبريطانيا يكون نفس روتيني كيف ما عرفتني اول يوم في المغرب، ادرس اللي انا اريده، اروح للجيم كيف ما كنت رايح الجيم في المغرب، اعمل صداقات او اي شيء، يعني I wanna leave the same routine، نفس الروتين. يعني أنا ما كنت أعرف الوضع في بريطانيا كيف، يعني راح أضل في البيت مع، فالمهم فما حزبنت الحمد لله، يعني هو شاب مثلي، نفس الجنريشن، نفس المونتاليتي، and he's very supportive، يدعمني في كل شيء الحمد لله. فقال لي أوكي I'm with you.
0: حكينا كيف دخلتي ريادة الأعمال.
1: أوكي فرح أختصر لك بسرعة. لما جيت كان في كان ممكن أني أدرس اقتصاد وبزنس مثل ما كنت أدرس في المغرب، لكن قلت سبحان الله، هون سمعت الصوت الداخلي والحدث اللي قال لي إلهام what do you like to do. أنا أحب كل ما هو متعلق بالطبيعة وبالمواد الطبيعية وكل ما يخص الجمال، العناية بالبشرة والشعر وكل شيء إلى آخره. فدرست في بريطانيا، أخذت دبلومة وصرت يعني فورمولاتر، يعني شغلي لابوراتوري، مختبرات، نصنع كوستميتيك بس نصنع ونخترع المنتج، نخترع الفورمولا، مو بس نصنع، في اللي يصنع وفي اللي يبتكر أصلا الفورمولا. فأنا هذا الشيء تخصصت فيه. كيف؟ فدرست على البشرة والخلايا وتعمقت فيها، يعني كيف نعرف المشكلة عشان يعني
0: هذه لازم حلقة واحدة
1: إن شاء الله. فالمهم سبحان الله درست سنتين، أخذت ماي دبلومة. لما أخذت ماي دبلومة أنا ما كان عندي هدف أني أعمل براند، كنت بس أدرس لأن أحب هذا المجال. بعدين شوف صديقاتي اللي معايا في المدرسة يقولوا أوكي they used to tell me، يقولوا لي أنا عملت ماي براند. فأنا قلت لهم أوكي that's mean I can do my brand as well. فقالوا لي oh yes you can، تقدري. فهون جت الفكرة، فعملت ماي كومباني، شركتي في 2017. واو. وبديت البراند وبديت أول منتج، وكانت تجربة very challenging بس حلوة، تبحث وتدرس، وخرجت أول منتج وبعدين تاني منتج، هلا عندي تقريبا أكثر من 20 منتج، يعني البراند هلا 8 سنوات and is doing well والحمد لله، عندنا زباين من 5-6 سنوات، يعني هذا يدل على أنهم يحبوا البراند and they don't change it. و yeah.
0: هاي لازم حلقة واحدة حتى تحكين إلهام على البرودكت نتاعك وعلى رحلتك في مجال ريادة الأعمال كامرأة عربية في بريطانيا.
1: yeah. إن شاء الله. بس النصيحة اللي نقول أي واحد عنده أي هدف يبدأ أن ما يوقف. المشكلة كلهم يوقفوا. لازم consistency, استمرار وإيمان أنك رح توصل.
0: شكرا إلهام. خلينا ناخذ break ونرجع.

0: إلهام، شكرا من القلب، شكرا لأنك شاركتينا قصة شخصية جدا وفيها كثير من القوة وكثير من الصدق وكثير من الفولنربيليتي. وهو مش سهل أبدا أن الإنسان يحكي عن لحظات كان فيها مكسور أو خايف أو ضايع، فشكرا لصدقك. لكن وأنا بسمع قصتك اليوم كان في فكرة عم تتكرر بالي طول الوقت، إنه أحيانا أكثر مكان خطير ممكن نكون فيه مش القاع، rock bottom. يمكن الناس تتوقع وتقول أن القاع هو أخطر مكان، لكن لا، أحيانا أخطر مكان هو الكمفورت زون، أنك تتحركي وأنك تكوني بمكان مش سعيد بس مش سيء، أنك تقولي هذا المكان مش مريح بس مش مؤلم. هذا يكون مثل الموت البطيء، مكان يخليك تعيشي كل يوم نفس الشيء، نفس التعب، نفس عدم الرضا، نفس الحياة اللي ما تشبهك لكن الأمور ماشية. وهذا أحيانا أخطر بكثير من القاع، لأنه تكون لحظة صحوة، لحظة تقول لك ما عاد في مجال أكمل هيك، فهي مرحلة لبداية التحول. وأنت يا إلهام هذا اللي صار معك، كان عندك خيار تبقي بنفس المكان وتاخذي دور الضحية وتقولي الحياة ظلمتني وتبكي على اللي صار وتنتظري يجي حد ينقذك، أو تاخذي القرار المرعب، القرار اللي ما فيه ضمانات، القرار اللي ممكن يغير كل شيء، قرار أنك تنقذي نفسك بنفسك، قرار أنك تقولي ما رح حد يجي يخلق حياتي غيري، ما في حد ينقذني غيري، أنا مش شخصية ثانوية، أنا البطلة بحكايتي، the main character. فهذا القرار كثير ناس يخافوا ياخذوه، لأنه القرار مسؤولية، وأحيانا حتى لو الوضع سيء مألوف it feels safer من المجهول يعني. لكن الحقيقة أحيانا الحياة اللي تبان آمنة هي اللي تقتلنا شوي شوي. ولهذا إذا في درس اليوم فهو إذا كنت اليوم بمكان تحسين أنه مش شبهك، علاقة، وظيفة، حياة، طريقة عيش، نسخة من نفسك، اسألي هل أنا فعلا مرتاحة ولا بس متعودة؟ لأنه في فرق كبير بين السلام والتعود، بين الراحة والاستسلام. أحيانا القرار اللي يخوفك أكثر شيء هو نفسه القرار اللي يحرك، مش معناتها كل قرار يكون بيرفكت، بس حتى القرار الغلط يعلمك، بيحركك، بياخذك لمكان جديد. لكن الجمود يعطيك شيء. ولهذا سؤال هذا الأسبوع لكل اللي عم تسمعنا، أنت وين بحياتك تختاري البقاء بس لأنك خايفة من القرار؟ ما هو الشيء اللي تعرفي بقلبك أنه لازم يتغير لكن مأجلاته؟ فكري فيه بصدق، لأنه يمكن القرار اللي خايفة منه اليوم هو بداية حياة جديدة ما كنت تتخيليها. فقبل ما نختم بشكر كثيرا ضيفتنا الجميلة إلهام، شكرا على صدقك وعلى شجاعتك وعلى مشاركتك لقصتنا، لقصتك سوري. ما هي آخر كلمة تقدري تقوليها يعني نصيحة؟
1: آخر نصيحة اللي نقدر نقول هو أنه نتيجة اليوم هو قرار أخذته أم لم تأخذه يوما ما. أوكي، يعني إذا أخذت قرار فأنت عندك هذا النتيجة اليوم، إذا ما أخذت هذاك القرار فأنت عندك هذا النتيجة. فإذا كنت في وضع يعني حسيت أنك لازم تاخذ قرار، حاولي انك تشوفي اذا كان كل المؤشرات تدل الى انه لازم تاخذيه، خذي، لا تترددي.
0: دائما دائما صوتك الداخلي،
1: اسمع ضروري. انا حياتي كلها اسمع صوتي الداخلي وعمره ما خيبني ابدا ابدا،
0: الحمد لله.
1: قلتي كلمه جد مهمه، هو انه في ناس تعيش دور الضحيه. انا تخطيت هذه الخطوة. قبل كنت أعيش دور الضحية، كنت أحس، بعدين فهمت أنه لا، أنا أشكر ربي على كل ما مر، وأنا مو كنت ضحية. هذه الأشياء صقلت شخصيتي وصنعت إلهام اللي هي اليوم. فلا، أنا بالعكس أشكر هذيك الظروف كتير.
0: شكراً إلها، شكراً على حضورك اليوم، وشكراً على قصتك الجميلة. هذه نهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. خلينا نحط لكم أغنية قبل ما نروح.